Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa akmala lana dinana wa atamma alaina ni'amahu wa radiya lana al-islam dina. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد في رزقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تنجينا من أحوال يوم القيامة وأشهد أن

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتق الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى بملائكته لقدسه، وقال تعالى:

اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المكرمين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعن الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وعزيتهم وانصر من نصر الدين وعزل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عن الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله